0: For more info, radiopapisse.org.
1: End of transmission. Find us on the internet, radia.fm. Over and out.
2: ارجع لورا شباب،
3: ارجع لورا، ارجع يا شباب.

اليوم الأول 5/10/2021. مروان يوسف عطلة المصري، 6 سنوات. رهف محمد عطلة المصري، 10 سنوات. إبراهيم يوسف عطلة المصري، 11 سنة. يزن سلطان عطلة المصري، 2 سنين. حسين منير حسين حمد، 11 سنة. إبراهيم عبد الله محمد حسنين، 16 سنة. محمد صابر إبراهيم سليمان، 15 سنة. اليوم الثاني 5/11/2021. زايد محمد الطلباني، 5 سنوات. بنت مفقودة، 2 سنين. حلا حسين الريفي، 13 سنة. بشار أحمد سمور، 17 سنة. اليوم الثالث 5/12/2021. محمد تيسير أبو عليان، 15 سنة. عمار تيسير عايش العمور، 11 سنة. حمادة عطية عبد العمور، 13 سنة. يحيى مازن شحادة خليفة، 13 سنة. اليوم الرابع والخامس 13/5/2021 و14/5/2021. حور مؤمن الزاملي، 3 سنوات. إبراهيم محمد الرنتيسي، 2 سنين. أحمد رامي الحواجري، 14 سنة. لينا محمد عيسى، 13 سنة. محمد يوسف كيوان، 17 سنة. محمد حامد طلبي، 13 سنة. خالد عماد القنو، 17 سنة. إسماعيل التناني، 7 سنوات. أدهم التناني، 4 سنوات. أمير التناني، 6 سنوات. محمد التناني، 2 سنين.
محمد العطار 8 شهور. محمد سلامي أبو دية 10 شهور. إسلام زين العطار 9 سنوات. أميرة زين العطار 7 سنوات. محمد زين العطار 8 سنوات. خمس أطفال لم يتم التعرف عليهم. اليوم السادس 15/5/2021. عبد الله أشرف جودي 12 سنة. يوسف أبو حطب 10 سنوات. بلال أبو حطب 9 سنوات. مريم أبو حطب 7 سنوات. يامن أبو حطب 5 سنوات. صهيب الحديدي 12 سنة. عبد الرحمن الحديدي 7 سنوات. أسامة الحديدي 5 سنوات. بثينة محمد عبيد 6 سنوات. اليوم السابع 16/5/2021. محمد أحمد عطية 17 سنة. آيات إبراهيم الكلب 19 سنة. أحمد شكري الكلك 15 سنة. دانا رياض إشكنتنا 9 سنوات. توفيق أيمن أبو العوف 17 سنة. ديما رامي الفرنجي 15 سنة. آدم عزات الكل 3 سنوات. قصي سامح الكل 6 أشهر. زيد عزة الكلك 8 سنوات. زين رياض شكنتنا 2 سنين. يحيى رياض شكنتنا 4 سنوات. هنا شكري الكلك 14 سنة. تالا أيمن أبو العوف 13 سنة.
اليوم الثامن 17/5/2021. ميرا رامي رياض الفرنجي 11 سنة. يزن رامي رياض الفرنجي 13 سنة. رولا محمد معين الكلك 15 سنة. هالة محمد معين الكلك 13 سنة. يارا محمد معين الكلك 9 سنوات. لنا رياض حسين شكنتنا 4 سنوات. يوسف رفيق الباز 13 سنة. اليوم 9/18/5/2021. رهف مرشد كامل أبو داير 10 سنوات. اليوم 10/19/5/2021. منى إياد فتح شرير 2 سنين. اليوم 11/20/5/2021. نغم إياد صالحة 2 سنين. ديما سعد صالحة 10 سنوات. أمير تيسير العمور 13 سنة. يحيى محمد صبحي الحديدي 10 سنوات. حمزة علي 12 سنة. أمير الفرنجي 9 سنوات. فوزية أبو فارس 17 سنة. محمد الكلك 17 سنة. محمد يونس فرحات 15 سنة.

دعاء اياد شراب 13 سنه، براء غرابلي 4 سنوات، عبيدة جوابري 17 سنة، عبد الله جودي 12 سنة، إسلام وائل فهمي دار ناصر 16 سنة، لينا شرير 16 سنة.

0: شكلي. والله اللي طلع كسر.
1: وين يطلع؟ وين بيطلع؟
2: الله لا حول ولا قوة لا. يا رب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بتعد
0: يا رب بتعدي على خير بيات اللي ما بتنام له عين يا رب. ما تقدس يا الله حضرتك يا رب.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله
0: يا رب. الحين عطيتك
3: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: مين هذا؟
3: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قولي لها وضع قصف الجنون في العطاق مش قادرين نتحرك.
3: لا حول
0: ولا قوة إلا بالله.
1: يا رب
3: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم.
2: استغفر الله العظيم.
0: استغفر الله العظيم. استغفر الله
4: العظيم.
0: ولا
4: في الناس. هذه ما سبق طيران الحرب الإسرائيلية شن على المنظمات على أهداف في
5: الكل مش ولدي
0: والله مين؟
2: لا أنا أفضلنا يعني وين نروح نموت في الشوارع؟
0: والله ما بطلع إلا خلينا أموت.
5: أيوة
2: لا إله ما دالهم بخبوا في الشوارع إحنا بخير بعيدين عنهم. مش مشكلة مش مشكلة
0: إن شاء الله. لعل وعسى تكون يا ربي آخر ساعة يا رب. يا رب عسى يكون آخر ساعة يا رب.
5: لا إله
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
0: لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه من آثار حياة الرماه.
6: حسبي الله ونعم الوكيل. الآن نحن مواطنين وزارة الصحة تمت هدفنا. الآن نعمة الطوارئ تمت هدفنا. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل.
7: الحمد لله سلامتكم.
8: Listening to Birds of Gaza, in memory of the children and youth that were killed in Gaza and the West Bank by the occupation forces during May 2021. Names and ages collected by the Palestine Ministry of Health and activists in Gaza, narrated by poet Darin Tatur. Introductory text from Israel Chooses Violence, written by Chagai Matal for Plus972 magazine. Sounds in order of appearance, field recordings by the people of Gaza, Heart, No Crossing, and Neshimot by Meira Asher, Mba Ferignesso, Madagascar, Dikoboda Sombe of the Aka Pygmies, materialized by Meira Asher and Darin Tatur at Radio Art 106 for radia.fm.
9: You're listening to Resonance Extra.